الشارع. راني اتفقنا قطاي من حكا حكناه يا قلت القطار نورينا تناقطي تناقطي تناقطي القطار.